سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

مصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى.

ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع

حقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

أنفسنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

الأرض. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

عنا آمين. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين آمين.

عاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

عذبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

أعلنت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمجيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية،
اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

محى الشك عن قلبي عليم معلم ولي قاد علما نافعا رافق الجذل أناجي إلهي نعم ربي ومالكي

يبشر خير الخلق خطي وغيره ولي قال سرا منه ما ساءني غسل يبشر خير الخلق خطي وغيره ولي قال سرا منه ما ساءني غسل وبارك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل هذه القصيدة من أحب الشكر إليك وإليه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك يا مجيب محمد

رسولنا عليك صلاة الله من رم لي حالي أتيت بقرآن مجيد نبينا عليك سلام الله من زاد عن حالي لأنت إمام

كملت يا خير مرسل برب الذي قد رم عمري وأحوالي في بظاهري وباطني في كل شهر لوجهك الكريم واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة ما يغبطه فيه الأولون والآخرون آمين يا رب العالمين. وهب لناظم هذه القصيدة كن فيكون دفعا وجلبا، وكن له بجودك وكرمك بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح، صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم، وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم، واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون.

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع

0: وقاني به السوء ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محا سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محا لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: bismillah tabaski jup sina expresso indetina ay xewalam ngir dolli ci sapagne tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs yu ne mout ngani malako wax degoma de activer ce bourg 3000 ce bourg 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi expresso di sargal ci tabaski bi retrouve toutes tes offres ci mie wala bok ci 111 Yeah. Ou sur ton application OSE Expresso Dal, moins Sénégal.
3: Eh, hey, Ndanan, sa tabaski wave de si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Eh, sa jazzner
3: validé?
4: Wa sundugu
3: validé.
1: Doma laaj naka?
4: Gawema?
3: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave,
1: bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar,
3: jazzner wala yeneeni lo.
1: Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances gagner.
4: Hein?
1: Ah, kon yang fi batay? Loy xaar pour fay ji ga bokku ci ndanan wave yi?
4: Tabaski ndanan deug ak wave la.
5: Li bataxalu wave digital finance la.
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm il Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm il Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm il port.

والمليل خفق لا جاهد ذكر القدره والاراده والمرء الحياه كالعباده لو تعالى تنظر

شوقي ولا يزولي المسالم العين والسمع والبصير والمتكلم له الخطور اقلد التوحيد للبلاد مقلدا محمد الله بوجهي التي اكل الاله ولم يزل لخيره اله نور الكتاب والمتالفه في كل زاد معه في خطا رفيق لك مع الايام يا من هو

كلاما للذي يكون مثل الكرما حتى يتني بالسور في تراب كلا كنت في نفس الكرام لك نويكما أن وصحابا يا من حماني أن وصحابا فلرتني بكمال كتاب عليك الله أن

عبد الله بن مرقب حكيم غير الله من ومسلم ومسلم ومسلم ثلاث دائما من المعاني لا اله الا انت

يقول في يوم القيامة أمتي فخيرون في ذلك الأمة يقول أنا إلى الجماعة كافرون غدا مع البلاد أكرمه الله بما لم يكن ولا يكن

على الذي تمتم لسلما لمرتقى رسل من الاتهام عن اتهام رسل هاري ففي رسول الله ما لا يقدر يا مسلمين لغير تفضل تطلب له حيث يكون من المسلمين حين ثلاث فترات بوجه الكريم حفظ المصطفى في القطارات النجوم المصطفى زعاري يتجسد فكتمي جالس الجروة الرجال.

فخلقني محمد بالسمجين الذي أدعو على محمد فخلقني محمد بالسمجين حتى سلامي وسلامي أبدا هل الذي بعد فيه ما

ما المكان في من النظر فلم يلبي لما المحتاج لغير سبب يقصد الاحتاج هدى الذين كفروا بغيرهم بلا اجرال والمعروف مكرهم وجوب عليهم على المكان نبات المسؤولية الفلان نبع لغيره أجل الملاك ربي وقد نويت سوى الله نبع لغيره

0: وسيلة الغنى وخدا يا مصطفى ربي فبسر سبيل الإسلام بعاجلا وكن منيرا للإسلام أنت منير عاجلا وكن منيرا للإسلام أنت أنت منير منير البي الإسلام أنت منير البي الإسلام أنت أنت منير منير البي الإسلام أنت منير
1: bolami juglen taxaw ci ko magal l'islam ci bamba ji juglen taxaw ci ko magal l'islam jarno ko juglen
0: l'islam anta munira

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بخاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

الطيرو نويت من سلام خدمة تسر مشفا به كفيت ماسو قد رمت من رب البرى خدمة لما بجاهي كفاني صدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

جاسمًا بذي المقدمة مسليًا بعرى من خدم مرتجيًا كوني قديمًا أسنى وأن أفوز بالمقام

لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

منا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

عيني كل اللعين وكل ما لم ترضه لي يا مهين ولتكفنا بوابه كل أواد ولتغننا عن جالبات اللقواب ولتكفنا بوابه كل أواد ولتغننا عن جالبات اللقواب.

بعد وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أخننا عما يسر وهب لنا إلهة بالأليف

ونبعث في الأرض آثمين يا بني آدم يا مهاجرين يا أمر ويا تاجرين عند التفاح

ثم على من حيث ما استطاع معه يبرز الى حق وفاقه العلم محمد الفقيه مع الحكيم حتى تلاحيا في الارجلين.

مكان الجبر وأنزل الجود مكان البطشير وأنزل الغنى مكان الفقير وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا.

وقاموا لأفضل الخبائث فلا تؤاخذهم بما لا يقصد ولهم يؤخذ التي يدعون نذهب يا مقلب القلوب هل القلوب لنا من الدين فاغرنا به في كل مسلم ونجنا من

0: جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الزفاف وجاء جميع العلماء العاملين وجاء جميع العاملين وجاء جميع المسلمين المساجدين وجاء جميع الزاهدين المساجدين وجاء جميع الماجدين المساجدين وجاء جميع الصادقين الفائزين وعظنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا
1: ومحمدا
0: وجعلهم فينا هدى وخيرا وصفهم منها أبدا وخيرا وعظنا بمسلم لوجهك.

ولم تطيع لها يراقب الكبير وجن كبير لها يعين بالسبيل وجعلته لنا على التوابل بلا تلاشع ولا تعاقب ولا تباخل ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسعين والمؤمنين

يرم كل قناع حسين فمتابل في جنة الخلدين بنو ديكي بجم سيرات نغنو وامت نحن فروا